شمان مگه بیارم شوخن طاول خیر پرسقال آتورای پرسقال ملزم آتورای بیتال قطخن هاشیت من تو جل اف اف ام تمانی اتصا نخذت لع این مگه بنا خون یوسیپ سرجس مرختان دا خورده اتلهی و مماریالا بد قطبیتون خشما دنیات مردو تنای من دا خورده ات همشا ای مخشخ خلل ایقاروخن جورا لیل کسلن تلاشیت شارن خرزة دي بسلوطة مارانيتا إنا قمنو خاجر قدو أنا يا بريشي وان قطوخن مارا إن مودد ببموخ إيشو مارن إيلي وهمند بلبوخ تعالاها مقملة اللي من جوميته بتبرقت يعني مشي خيوتا بنيت لده جرقا ان اتن اويلو خيمانوتا قد مشي خمتله وقمله برطلا يوماني اها الى لبت مشي خيوتا مارا ان مودت اعتراف مودت ببموخ ايشو مارا ايلي وهمنت بلبوخ علىها مقمله من جوميته بتبرقت أردت أنت مارا نيش مشيخة بمارا القاتن جو إجارت بولس شليخة قا أبساية قن قباليون خمشة جرق تري مارا خيمون خيط خبة داخي أب مشيخة مغبلة اللان سبيال جاني من جيبت من جيبا قربانا ودخل عليها ريخة بازيمة يعني مشيخة دخل جانو بدل ديان أخنن شيخة أبزي أدي ألخص خا بلا سوبا أطراي بمار لي أتبالخ خا أمتو أبن ماي وبايش متجو قورا إن شمو بتبايش تخيرا من دورا الدورا إن أونت بالغ قومتو بسبيوتا بخبة بخيادة لا بالغ قومتا جانو بس قد أون شاقل يترامى من دوب الخانة الديو بس مشمويتون البرسقالة ترايت بتالغة توخن من تجي الاف اف 8 أطسة قناه بي مغبري لن أطسة 8 تري تري 8 8 أطسة لا وبزي ويب سايت ديان إلى www .893fm.com.am قبل مني إشلامة عطرايا مليا من خبة قا تشلوهن إيتون مشموية اللن ين أدياب تخلوهن برسقالة أوزي بيخمط تخلوهن قد يوم تخشيبة إلى إيدة باباواتي بتهادة بتنزمر بدانو بديو أوزي بسبرخ إيسا سرايل شاماشا همزم لامل جت اديوب همزم بوت شارع ات ربان هرمس بس شارخ لخرزن

اخواتي خطواتي مغب مارن ايشم شيخا ابن امتي سوجل اتوراي زولت بتشميتون لي بخواش لمزمريات ايتناي امتنايت ملتن بياشنا مقرب قاتوخن من جيبت جاني خشيش فريدون اسخق وزامرتا مغبتت ملتن مياقرتا غلنتين بردا اتلن هيبي اه زولة بتهاو التت بركتا وخادو تجباتوخن ماريا بارخلوخن

أي شمان مغبي أزخ قرخ قطوخون يومان ضيئة إدواته وتخاري باسيمة بلان خبير قا أطوروالي إيو دخران تربن هرمز إينا آخ وشيبا توتانو تي مارمي لزي متروبوليطة بت أو ترازة قربانة قديشة جو أمرة ربن هرمز أربر بيرخا إلي دخرانة مر بابا قاتولي قايا طلطاسر بيرخا طلطاسر بقطسة إلي إيدس ليوا أرباسر بيرخا إلي دخرانة مر ساوا أسيا ومر بيشو ومر مر أبديشو ومر زيا مر بيشو وكل قديشة التياسر بيرخا إلى تخارة أتمار شليطة أبزي إشتا بيرخا أختمرن إلى وايا إيد باباواتي يوم تخشيبة وأمرا أطلبن هرمس يعني إيت أتمدنخا وإتلا بلطة الشيمانة جو شو غراون تاما بتقوي ميوزيك موسيقى وخلطة وشتيتا رقدة وزمارة خيوبة خادو تيلا بإيد بابا أزخل درغ الشاخين وتقدا شاوو أتقى بمارنا اديوم يوم تخمشو شيبا سيقومت طلامن يرخد إيلول سبتمبر درغ الشاخينوتا إلى إسري إشتا كل يوم شمشانوا قدمة يوم تروتا درغ الشاخينوتا إسري طلا كل يوم شمشانا يوم الشفتة درغ الشاخينو تأسري أطسا كل يوم شمشانا يوم تخشيبا إسري خبيرخا سوري يوم تخشيبا درغ الشاخينو تأسري خا كل يوم شمشانا يوم ترونشيبا درغ الشاخينو تأجاسر أيوانا مطرانا يوم تلونشيبا درغ الشاخينو تشواصر أيوانا مطرانا يوم تأربونشيبا درغ الشاخينو تأجاسر أيوانا مطرانا يوم تخمشوش بيتا إلي درغ الشاخينو تا إسريخا كل يوم شمشانا يوم تروتا درغ الشاخينو تا إسري تري كل يوم شمشانا أبزي خا دولار ات استراليا وايلي شوي خا سنتا من دولار أمريكا

شمان مگو به اکت مرن یوم تخوشی با ایل اید باباواته و امرق قچول باباواته هپی فادرز دی و بطلابخ من تیتا و خوبا و شلاما و سلاماتوتا قچول باباواته پریشایق خوری عزیزا رابی میخایل بیمارخ هپی فادرز دی و غالوخون جورج دیرو و فکتور پیرا قتل آن و جورج بادل ابز قا جمال رشو و قتل تمشمی اللهن بمارك هابي فادرز داي داخي تيلا خيال داها ودلون آها يوم ات فادر داي تلاشيت مارتاما اتوا خانقوا شمو ايوا سينورا سمارت دوت آها سينورا سمارت دوت إيوا من مديتت سبوكان جو أغدانة واشنطن أي بختا خشتوا الأمرة شميلة قاشة جو أمرة همزومة باست إيدة يماتي لا إيد بابوات إيدة يماتي مارا أنا إذن إنو جو أمرة شميلي قد قاشة همزومة لبت يماتي قم آتيلي خيال قامو لخوادا إيدة أبزي قباباواتي تلاشيش آين سونورا سمارت أنا خمسة جناتي و يعني خنواتي وخطواتي ما رأي من يخلى واني سوري ماني قم جروسلون تجبرون ما خلون مشتيلون ما رأتوان خبابة شمو ويليام جاكسون سمارت ويليام جاكسون سمارت ايوا بابت اشتا يالي سوري اختمر عم خمشه ومن ناس سونورا واينا اشتا قملة انا شاب تربية بنونه وبناته هال جروسيلة ومقريالة خاسمة من ناورهم بيت صوبة ومنتيلون اتاها نقوة سونورا سمارت دوت مروالة انا جارج اودن خا يوما قادها بالخانة شابيرة تودل بابا قادن شيت ألبر تمو أسرة وا مارا آه سينورا ودل خا عريضة تانا خا وراقة أرزهال مقروالة قا أمرا قد يعني أودي آها أبزي مقرولة قا YMCA YMCA إيوا خا شوتا بوتا دجوانق تمشي خاية وبزيت والان جو بغداد YMCA اتوالن سويمك فولي عز اخوة طعم ايضا اخوة سورة بيلا قد اها اودا ايدت بابا خمشة بيرخت اشتا سبب ايوا بردي ات بابو جو واشنطن جو ديم ديتت ايوا امبلتا جو واشنطن وداول إنا مارا لامنتيلا غد وداول الدويو ما سب رابو قربوا مارا إنا آين لچليلا خشلا بارو ودلجو أمرا خا رازا قديشا قا بابو مارا أبزي خانق وخيطة بياو أوداوة آها إيدا إنا رشما إيد سينورا مقرولة خا طلب قا هجما قد أودي رشما إيد أودي لآها إيدا قجا قمي تلامن تيلا نشيت تلبط سمو إشتاصر إذن تيلا ويلسن ودرو ويلسن رش أغدان مخيدة أمريكا قبيلالي خيال قد أودي إيد بابا إنا إيش يا بس جو سبوكان جو واشنطن إنا آين بيا وقد جو كل أمريكا أيوة آي دي شيد دل برصمو إسري أربع
ريش أغدان مخيدة أمريكا كالفين كوليت يقول لك وسيت أمريكا قد أوديله أها إيدا إينا ريش ما إيتشي تألبا تصمو إشتي إشتا ليندن جونسون ريش أغدان مخيدة أمريكا أون يقول شرارة قد يوم تخوشيبة تطلع من يرخت إشتا بتقابي إيدة بابا مدري شيت تتقلب تصمو شوي تري إذن تيلي ريتشارد نيكسون رشو غدان مخيدة أمريكا بولت لخا قانون رشمايا قد إيدة بابا إلي خايوما رشمايا ليت بالخانة جاو يعني إلى أطلة رسمية جو تولي أغدان مخيدة أمريكا من طامة آها إيدا شرر وخشل الأطروات خينة قامت كل خشل البريتن إنجلسناية خرطة اليوروب جرمن إيطالي الكل داني أطروات ودلون آها إيدا هل تنطيل المدن خمس آية وأخذن لخجو استراليا تلاشيتيخ وقربة مدين ناشقة ما يتودلن آها إيدا إذا ما رأيل مخ إذا قديشة مار يوسف جو إيتا كاثوليك إنا أخنا مودي أودخ قابابا جداها يوما واجبوتا مودي لا تلاشيت أخنا يوخ بحبا أدية إنا قبنون بارخ أخناوخن مو أوديتون قبابوخن لا أيضا سول بابا وغش ربيتون اللي جنرسينك هوم وان إيش من دلابيو ينلا يبيتون إقارة قبابة وأبز قيمة إن ما تيتون خا إقارة جورة قبابة سبابة ويمة ترونت إن استون دبيتا ليلة بس يمة أنت إلى يمة دبيتا إن أبها بتلخ شو برابة جورة بوت هذا بطلبك منوخن شو لوخن حضريتون خاد شوچانا قبابا ينوي دستت وردة يمشق ليتون إلى بابا لبليتون إلى خالو قنطة رسترن اخليتون موضة لجميتون خواه قرواتي خزمانة وتخريتون يوماني اتيتون وصورة بابا دخي يتجرب على أخون دخي خخجي ايو جدي او تخيط عاد بريقتوا عزتوا طالتوا وشرتي من ديانه اتيودخ والون دان تخوى سوره ادي ابنونن وادينا من ديانه جور شربقتي دزوتا تلخزمر ترابا شابرتا بابا هاز مرتا تودنا شو كانت اتشلوهم باباتي هابي بغا برتاي

رابط باش ميلان أهزا مارا جورج شربقشي لخا بين شاشرن إيطا ات أمرت ربن هرمز ات إيلا بداها إيدة بابا وادنا خبلطة الشيمانة جو ساتر دي ماركت برازة قربانة قديشة وبزي إيلا دخرانة ات ربن هرمز يعني تري يومانة ضيانة دخرانة ربن هرمز وإيدة بابا جو شو جراوند أباسيما قاشا رامن اتقيلة رامن يوخانس اتقيلة ملخمو أها بلطة الشيمانة وبطلابق من شلوخون فامليس ميتون بابوخون أتيتون وطاما مقرويتون قاتو قاشو جانا شابيرا ين شابرتا ان إيلة خانكتا ين خا صدرا ين خا خلطلا ين خا دستت ورده هاو بريخة إيدت بابا وكل أطراعي وكل شمامة.

Darbani. أجبنت إليه كمان إلى إحنا إيوة شلطنة المضيق هرمس الممر هرمس وبشواق خرابة جامية أوري ولبلي نوطة الأطروات إدبي وإخنا نهازر يواخ قد أودخ خصبخ تخيطة ين هجم خيطة الإيران انغزيلا أننقيتنا هل ديضاً تا إيران خايلة صواريخ ينطياسيات طلا طيارة الأردن والكويت البحرين هلم يعني خلنت إلى إيران ليلة بكلاية أبين مخايلة الخلاوات أمريكا تقينا جدنا أطرواتي وزر برايوتة أمريكا بمارلي قد أخنن بتماخخ الكلخة أطرى اتسانت قائرا يعني بأرخاتي إن إينا أرخاتي إقنومياي ين أرخاتي أسكراي إسرائيل وجمت إسرائيل مرة فأجهزة الأمنية إيراناية يعني شينت إيران وودن كلخة أرخة قد من بليتون إلى هجمة إيران إن هجمة إيران دزوتة خيلان إلي رابع يصورة خيلانة أتلن جو عراق نوري المالكي رش وزيرة عراق داور مارا قد حشد الشعبي وميليشيات الدية ليربي لأسك جك الدية ليربي انشومت آوية سب متوى تلاي بيرخد إيلول قد شلي تسليمي وان تشك ديه قهوشما يرخد إيلو ترايل بس إشتا إينا نور المالكة مرة لا لي ربي إيدا مشك بود هذا وايلا خأهول جو عراق اتن رش وزيرة عراق علي الزيدي وأون إلى قائد العام القوات المسلحة لخا أومدت أون مارو لي أني لينا بالشرايو لينا بقبالة بيو بود هذا خيلت علي الزيدي بشماطلة من بردن ميليشيات يعني مقاومة أتينا بلاخة خيله بجورة لمن خيلة أطرة مشموية البرسقالة أطراية البتاية قطخنا شائد من توجي LFFM 8.9 نغزطلا عن المغبنخن يسيب السرجس مرخطان الدا خرزة

جاني وتشمني الدهى جاني خيلتها وخبرة خيلتها وخبرك يمي هنانا يا عزيزة بروني هاوت مشميانا الخبرة علاها وزديانا وقاوت هيرانا

0: Shmilon besam slewa, aha azmarta, azich lakama, umare chie chiriena. Buthada, lidakra nashada uchin julubu, yen magze gat ainu lela batiana, bibetet choru, yen atnabelet choru, yen pilchanet choru. ينزي جاروبنا اودي مقرستا وهمزمي الدوا الدوا ما رجت خي تشيرينا ان خي بيش تخرني يعني ناشن خي شويشن ينطمانيشن هز تاخري وما نجوان قوتو بوت هذا قد تي خي تشيرينا ناشا جارج هاوي همشا جيخت الباتو وبخلانا سبب مانا شمية اي قبلناش اوي بخلانا اوي لبي صبيا شمت بخلط آتين هازغ زي الاها بتبخلوخ
1: براتان ويدانا وردا ومتانا قم صدروخن
2: هيوانون هيوانون
3: هاوي بريثة هاوي بريثة من هدية شعرة خلقوزة قطلوب

bir önü bu şalanla tomumla. Yüde hazmarta Juliana Cündü mağzuyela kat yumut palibuta yani yumut kaduta mebiyonu cu Hasaka cu Suriye daha yuma cu matuati diyor bu şala ita diyor bu şala hakkı sarta raba jurta külle şua ve kizmani cemiyua yıkli vala bu şala mudal bu şala duzu taraba payda etla kamudi ile miyenta edin akhlatla şahinta hacca sadro hacca patih و بوشالا مودي داري جاو قمي كله بقط قط تشاراوس مدانوس ننخا و قط قط سلقة و خدشا بصلة ياريخا و ميت تري مستا خاتشي لوين تريتشي لوين مستا و اويلو طامة خطة متيخ خايمة قمضانة جمية قد خدشا جلدة بشلي وتلاشيتش بوشالا يو يا باسنتا ايمن تاوي بيبر صارو بيجاو فبشلون بوشالا دن يومانت الى قرطا قمت اعطي قيطا لا مصيتو نخليتون بوشالا

0: شمار مغبن أمن إلى شمشانة إيسا إسرائيل بطرس إديو بتمزملان بشريوتا بوت قصة خيوتة رب نرمز قابلو خبشينا شماشة إيسا إسرائيل بطرس
1: إيما كل إقارة قابلو خبشينا رابشينا كل إقارة
0: فقدنا الهاوتون
1: بليخ الله خون إديو بتمزم خراب بكريوتا بتشقيت الطوانة رب نرمز في شلوية رب نرمز جو بلجت دارد إشتا جمديت لابط أنا دون شيراز أدية كي أرخل كي أرخل أرخل الأهواس جو أطرد إيرا شمت باب إيوا يوسف شمت يمة إيوا تقلا آها قديشة جروسة جو خبيتا مليا من هيمانوتا مشيخيتا شاررتا أواهو إيوا مخبان صو مصلوطة وهيران قناشة مسكينة كدويل عمر طوانة ريسشن دي ورى البدراشة شوريل بقرايا كتابة قديشة بقنايا يلبانا روخنايا بجناية شولانة هيمانوتا شواقة الألمايوتا شواقة أمينائيت كي أمروا لأواهو الآن جارج هاو الإيخي دايا وبلخن مخ مخ رزايد مريم حد خايومة كالطوانة يوخاشنتا أمكتوا بغزايرة خان خزوة معجبانة كدمارا إشم شيخة تيوة ألترونس خقرة وإيقارة وخيلواتش ميانة بكلا إقامو مقادوش الربوتة قدا خزوة بهرانة قربونة للكز دلوة طوانة خامن مالاخة بيد يمينة خاكليلة شابيرة داوة أما طول الريش الطوانة إيمان برآشة من شنت بش مقوية لجانة الخية ربانوتا ربان هرمز متوه لجو خيالة آذل أورشلم مصالد وكانت قديشة كد ودل مشيخة جاوي خيلواتو وخاضر جاو مدبرانويات دوكانت الاخديرة مشيخة وساغت الناشوت مشيخيها من طام آز البرية اسقيطة جو أطرد مصر وتآمر عم أوهات قديشة طام بفلاخيلة مشيخة من يومانه من بنطايل الشنة إسري من خيو بشواق البشينة الأواهو وطلاطل من بيت أواهو بزالل باها سافر من برك لاي شوايو ماني خشت بأرخة بمطايل المديتة موصل أطرد نيت

0: بشرايل جوتا من إضافة إضافة طامة ديو شمت برخالة من معبدانوتا على هيتها بالطاقة بطلاقة ديشة شماني أني وأبا ياقو يخنن وربا خنانيشو أني قديشة إيو جميرة جشولانة على هاي من برق ياشيلة برخة مني طول الكسلي من ناقستن لجلجلة الرب هرمز نورة على هيتا ويلا كل نورة بنورة لتل بداميتا آني جورة خسية خزيل آها عجيبوتا نورة فرسل الضاو عليما على هيا وجبل عجيبوتا جورتا فرميل طلونتي برازة علما خاتا والجربيتة البلاقة دوبارة طشية شدريل النابوية ودية كسيائيد مرن اللي برونا هدية إيوت اللي هواية مانم دبية أمشيخة رابد بتآتي كسمارة بإيدوخ من قريت الشموخ شيدة ورخشة بيشة بتأرقي وميتي بداها شمي اللان فش من خشتة القرش القرخ اللي أرخو أهدية هو آزق العمر دي سبب جليل إلا مارا كل جابيته منه وديرة لبيته روخانايا لهوايا أرعب دامية القرش الليطة أي إلى يما قديشة ربنا هرمز مقابولة لخيال دقنة طلاطة قديشة كاشلة من خشتر أورشلم بزالة العمي بمطاينة العمرة تربا برقيطة بمديدة مريجة بوارن العمرة كاشلة مقبلة بيدخاء إقارة جورة حزيروتة ربا مر سوريشو ريشم دبرانا تعاو أو كنشية على هاي الجمية وطامة من يانائي وترموش في أربع جنات لخم شاروية لرب هرمز بدوباري خاتة بطوسة ملاخاي بلخانة شميانة دمية تينة وزديقة وخدام اليومان قربوننا إلا أخنواتي بيومة خوشيبة القمحنك من برش قلت درازة قديشة متيلون الله إيدا ربا مرسوريشو أم أو كنشيا قديشة ديوة جريل ريشة بسلوطة بزمرتة بمزمورة بزمريات روحات بطشة مقبل الإسكيمة خيئة دربانوتا إسكيمة مشيخة دربانوتا بيكشل شخربة من أو فغرانوتا المخطط تخيل روخانا ولخ جداها ديرة رابا هرمت رابا في الجزوة جاني كل جبتة ابنة شاقلة ميخلطة برمشة وميخلطة ايوة لخمة ومية كشفت حاجة اخوة وملخ اخشي قنية ومكاخة من باب نخيرة يعني ديروتة ورقة والكيولة ناشيتة قاشواشن حتخة فشلف شقة في الخانة هيمانوتا ربنا مترابة كيما خبا قمارا إشمشيخة دخيوتة صبيوتة جلدوتة كيما جاوبة لمريا ومدروة اللي مطلابة جو داخ جو خامن من ما برشا واشنة جو داها ديرة تيواتهاما قلطلة طول الخودة داخل بيي وخيي نوشو مطلب جاني هاي وكسر كشري كشريش الديرة جوداها قليتها كي جنجروة البغرة بصومة كل أسرة يما نغدقها كي أخروة هيتش انت ترحطوتا دليلة ليدا مخوا لازي بيوما كي أودوا شهرتا بليلة وإمامة إيمن كي أجزوا من شنتا كي ساندوا خاصة بيتخا جودة قليتة حتخا كتسنيدة جودة كشاقلوة لخا خان يمتا كريتا وشنتا فيش تجو عمرة قديسة ربنا برئتا تاي أبتاشنة ورابع أجوجات بلاخة لبخيلة مشيخة ومارن إيش مشيخة كل أجوجات بيوادير ربنا عمد خيلة على حايا كسنيدة هم منا خبرانة مارن إيش مشيخة إيكد مرة جد إيمن جاليو قديشة قتلميدو بروتون تلمدن ممدن كل طايفة شمد بابا برونا روخة قشة جروانة داخمون سمية توخن ديوي بالتون ميت نخمون لشان خاتي همزمون إذا توخن متويتن المرية بالدسبي إن سمت موتا شاتيتن ليخد دقلوخر مت متمتمملو بآمل هانو دين بعوادة قولة مارن إشامشيها لكل تدميدو كل دورة ألمة شام بتبكريخ لخلاخا ربن هرنس مضوير قاقوريل تكبران الشولانو الدائرة مطيطة لدان الشان من دان زخي زوناناي ودامي أم ودامخ أم أواهي وآزل أرخد كل علمة بدها قريلا كل أخواتي قد شوقنوا بشينا جميع وطامة كل ناشد القش ومديتة خضرواني من برسلوطة فعلاها ومشيخة بطلابة لمن شيخة قابل روخي بشلامة أم كل الناس تي وجميع طامة وبطلابة رخمة الكل خناشة وبشمائل برشامل رشبة خير صليوة مرنايا بابا برونا روخة قدشة مدر بيماري لكوشن شينا جاه طلاطة بتجامل أيضا ايجا سليل تخمد ودسوات ملاخي كت كرمخل هاوفار قديشة مخيل خاري مخيل خاريخة باسيمة تروخانه وأخنواتي لنصيل قربنيوة الحاو فغرة قديشة قطريصة عبط حل مشونيلة حاو ريخة بسيمة دمالاخي مالاخي منطيل مشريل لنوشي الفرديسة دارها ايك الطامة بسبارنا كل كين زديق ناشي كيفيشي مشوني من دا علمة ايك انسو يخلم تشمشت الفغري زايا الأبسقوبة وكانة مشمشانة أم خاكنشة مهمنة مطلولن جو بالسادة ديلة جو عمرة الداد الإيوة جو عمرة إيوة طامة شونيلة بيوم التروشيبة من برد خوشي بالطلاطة قيامتا بخائل اثماني اشتاشنة رابا عمرانة بيشينا متب شمداها قديشة ورابا ناشي في شن قرية بها شم قديشة صلوات في شن مترق جوكتاوا قديشة قدرة وبدمواتر صلوات دها قديشة ربا هرمز في شي تنطير من كل شتميات الدونة من بند تساطانة بيشة كل داني ماخي خاصة بي في مانوتا صلوات هذه شور حضروانا كل أخر في شن طير الليل الإمامة من بيئن بحبيش الطير بليل الإمامة ومريا بارك له هاوية رابا بسيمة أم خبا إيقارا
1: مريا بارك له بسيمة رابا شماشة قدها من هرها التهبط قديشة رب هرمز بارك معنا أمين
0: مارا شمشيخ ألا ومارا شمشيخ شوخ شم قديشة
1: آمين آمين آمين
0: رابا بشينا بلي إيقارا
1: شمان مغبش ميلوخون ال همزميات بسيمة ات جميع تباسيمة المقرون قاتا شماشة إيسا إسرائيل بطرس أزمر تبدو أن شوشانا كل باباواتي يعني تمغبي أدوار يوسف بيبا ملتزامارة بس قباباواتي

شميلان ملكي زماري أدوار يوسف بيبا أدية بتشمخ الأنطوان داها موال شابيرة تجارش له أنطوان يونان أبزي أهز مرتبط ودنا شو كان قطوخ شمان مغبي

بس با شما نمغب شميلان روزفلت آها زمرتا لتلم بياشا إلا خمشا دقيقة جدنا خمشا دقيقة بتمتنو خزمرتا وبتبقن بيوخ ونشاو أدبيتايلة بيمارن خييتون جزو تترس أط لغبي ضايا دق جلد براقنا أن زمرياتي أختم صيتي مصاين ممطنو قاتوخن أمينا إيت كل شاو آقش مزمريات خاتي هلبت أن يطن مزمرياتي مغبيتم بود هذا يمتنون أن بزودة إن زمرياتي اتبيتونينا سبرستيج اتقال برسقالة إلي ديار جمع شاوي لان خوداتا هلا خبيتان الختام تقرزن از مرتا خارطه بتودنا شوچانا قچول مغبانت جاكلين وشانا سونيا وشانا و از مرتا شعبرتا بوشمشينا مغبانوخون يوسيبوس سيرجس